تجيل بجبع وزيلك ازاي كل يوم دبرت على انرجي حيوبيت ولا نفوغادي جوع بطلول التجمال نسيتي العصود بشبيلي خطوط زرقتي تاجورنيت لبشتي تاجوت عزبيو تخزرتي لش